0: Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
1: Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
2: Knapp eine Woche nach der Landtagswahl haben in Sachsen-Anhalt tausende Menschen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz demonstriert. Hintergrund ist der deutliche Wahlsieg der AfD, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. In Magdeburg forderten rund 15.000 Menschen die Prüfung eines möglichen Parteiverbots. Beim Christopher Street Day in Halle gingen etwa 7.000 Menschen unter dem Motto »Solidarität lässt sich nicht abwählen« auf die Straße. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich. Auch bundesweit wächst die Debatte um ein mögliches AfD-Verbotsverfahren.
3: بعد أقل من أسبوع على انتخابات برلمان الولاية، فظهر آلاف الأشخاص في ساكسن-أنهالت من أجل الديمقراطية والتنوع والتسامح. وجاءت هذه المظاهرات على خلفية الفوز الواضح لحزب البديل من أجل ألمانيا، التي تصنف هيئة حماية الدستور في الولاية على أنه حزب يميني متطرف مؤكد. وفي مكدبورغ طالب نحو 1500 شخص بدراسة إمكانية حظر الحزب. أما في فعالية يوم الفخر كريستوفر ستريت داي في مدينة هالة، فقد شارك نحو 7000 شخص تحت شعار التضامن لا يمكن إسقاطه بالانتخابات. وقد جارت الفعاليتين بشكل سلمي، كما يتزايد على المستوى الاتحادي النقاش حول إمكانية بدء إجراءات لحظر حزب AfD.
2: In Aschersleben sollen künftig neue Formen der Bestattung möglich werden. Besonders wichtig für viele muslimische und jüdische Familien, Verstorbene sollen auf dem Zentralfriedhof in Aschersleben auch ohne Sarg nur in einem Leichentuch beigesetzt werden können. Dafür ist eine eigene Fläche vorgesehen. Neu geplant ist außerdem ein sogenanntes Baumwahlgrab. Angehörige können dort den eigenen Baum pflanzen lassen, an dem bis zu 4 Beisetzungen möglich sind. Die neuen Angebote sollen unterschiedliche religiöse und persönliche Wünsche besser berücksichtigen. Der Stadtrat will darüber am 23. September entscheiden.
3: من المقرر أن تتوفر مستقبلاً أشكال جديدة للدفن في مدينة أشرسليبن. ومن الأمور المهمة بشكل خاص للعديد من العائلات المسلمة واليهودية أن يسمح بدفن المتوفي في المقبرة المركزية من دون تابوت والاكتفاء بالكفن. وقد خصصت مساحة خاصة لهذا الغرض، كما يجري التخطيط لما يسمى قبر اختيار الشجرة، حيث يمكن للأفراد الأسرة زراعة شجرة خاصة وإجراء ما يصل إلى 4 عمليات دفن بجانبها. وتهدف هذه الخيارات الجديدة إلى مراعاة الرغبات الدينية والشخصية المختلفة بشكل أفضل. ومن المقرر أن يتخذ مجلس المدينة قراره بشأن هذه المقترحات في 23 سبتمبر.
2: Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland bereitet sich auf mögliche Änderungen beim Kirchenasyl in Sachsen-Anhalt vor. Kirchenasyl bedeutet, Gemeinden nehmen Menschen auf, denen eine Abschiebung droht, damit besondere Härtefälle noch einmal überprüft werden können. Die AfD will diese Praxis in Sachsen-Anhalt beenden und Gemeinden möglicherweise finanziell oder strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Der Landesbischof kündigte deshalb an, Kirchenasylfälle gegebenenfalls in andere Bundesländer zu verlagern. Konkrete Maßnahmen laufen bereits. Im Gebiet der Mitteldeutschen Kirche befinden sich derzeit rund 15 Menschen im Kirchenasyl.
3: تستعد الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا الوسطى لاحتمال حدوث تغييرات في نظام اللجوء الكنيسي كيرشنازول في ساكسن-أنهالت. ويقصد باللجوء الكنيسي أن تستقبل الكنائس أشخاص المهددين بالترحيل بهدف منحهم فرصة لإعادة النظر في حالاتهم، خصوصا عندما تكون هناك ظروف إنسانية استثنائية. ويريد حزب البديل من أجل ألمانيا إنهاء هذه الممارسة في ساكسن-أنهالت، وقد يطالب بمحاسبة الكنائس ماليين أو حتى جنائيين. ولهذا أعلن أسقف الولاية أن حالات اللجوء الكنيسي قد يتم نقلها إذا لزم الأمر إلى ولاية ألمانية أخرى، وقد بدأت بالفعل بعض الإجراءات العملية. وفي منطقة الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا الوسطى بأكملها يوجد حاليا نحو 15 شخصا في إطار اللجوء الكنيسي.
2: Eine neue repräsentative Umfrage zeigt, viele Menschen in Deutschland verstehen die Sorgen von Migrantinnen und Migranten nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt. 60% halten die Angst um die Sicherheit von Zugewanderten für nachvollziehbar. 34% sehen dafür keinen Grund. Beim möglichen AfD-Verbotsverfahren ist die Bevölkerung fast genau gespalten. 44% sind dafür, 45% dagegen. Für die migrantischen Gemeinschaften ist besonders wichtig, ihre Sorgen werden von einer deutlichen Mehrheit ernst genommen.
3: أظهر استطلاع تمثيلي جديد أن كثير من الناس في ألمانيا يتفهمون مخاوف المهاجرين بعد الفوز الانتخابي لحزب بديل من أجل ألمانيا في ساكسن أنهالت، ويرى 60% من المشاركين أن الخوف على أمن وسلامة المهاجرين مفهوم ومبرر، بينما يرى 34% أنه لا يوجد سبب لهذه المخاوف. أما فيما يتعلق بإمكانية بدء إجراءات لحظر الحزب AfD، فإن المجتمع الألماني منقسم تقريبا إلى نصفين، 44% يؤيدون ذلك بينما يعارضه 45%. وبالنسبة للجالية المهاجرة فإن الأمر مهم بشكل خاص هو أن مخاوفها تحظى باهتمام وتفاهم نسبة واضحة من المجتمع.
2: Auf einem Feldweg bei Kleinschierstedt nahe Aschersleben sind 40 Säcke mit Schlachtabfällen gefunden worden. Darin lagen Überreste geschlachteter Schafe. Der Salzlandkreis warnt vor Tierseuchengefahr. Solche Abfälle können Krankheitserreger auf Menschen und Tiere übertragen. Der Veterinärdienst ließ die Säcke sicher beseitigen und sucht nun den Verursacher. Wer die Abfälle illegal entsorgt hat, muss mit einem Bußgeld rechnen. In diesem Jahr war es bereits der 13. Einsatz wegen solcher Funde.
3: تم العثور على 40 كيسا تحتوي على مخلفات الذبح بطريق زراعي بالقرب من كلاينشيرشتت قرب مدينة أشرسليبن، وكانت الأكياس تحتوي على بقايا أغنام مذبوحة، وحذرت منطقة زالسلاند من خطر انتشار الأمراض الحيوانية، لأن مثل هذه المخلفات قد تنقل مسببات الأمراض إلى الإنسان والحيوانات، وقام جهاز الطب البيطري بالتخلص من الأكياس بطريقة آمنة. ويبحث حاليا عن الشخص المسؤول عن التخلص منها بشكل غير قانوني، ومن يثبت قيامه بإلقاء هذه المخالفات بطريقة غير قانونية قد يواجه غرامة مالية بالإضافة إلى دفع تكاليف التخلص منها. وهذه هي المرة 13 هذا العام الذي تتدخل فيه السلطات بسبب العثور على مثل هذه المخالفات.
0: راديو سلام، نفهم التفاصيل معا.
1: راديو سلام، einander verstehen.

0: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
1: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
0: Heute mit
2: اليوم مع
0: Ute Christina Scholz
3: محمد الجاموس
4: غنامي عبد السميع

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Информация из региона та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 13 Grad, Kochstedt 12 Grad, Bernburg 13 Grad, Quedlinburg 14 Grad, Harzgerode 10 Grad, Stege 11 Grad, Wernigerode 13 Grad, Schirke 10 Grad und auf dem Brocken 6 Grad.
3: Radio HBW. Nachtschwärmer.